0: وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وعوجا، حمدا طيبا صابرا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا عظيمنا اجعل له عوجا، حمدا طيبا صابرا مباركا فيه. وأشهد أن الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا
1: Спадки, и я была добрый, а помадки так и...